0: شكرا.
1: اللي عنده المراه ما يديرش برا، اللي عنده البنات كيعيش الحياه.